تتصل بس ليش حالف اخر مره رحت هيك ضغط مص دواوين خالي دواوين خالي دواوين خالي كنت منيك بس بطلت ولا

خدت الوقت تصرخ شيلوا عني واصوات اصوات صوتي فيك يعلي وحشي في الحرب قديها.